0: بوتانی چنه درده خوانه زانی کمرم شله بوتانی اخ چل حالی خوب نزانی
1: بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني بالكيري بالكيري شواني ب